0: أمور علي. ألو أمور علي. كابينا موندوب. أمور علي. ألو.
1: ألو.
0: إيه. دروارا. Aburi, mata anak ini namu diri.